0: هاي اللي
1: كان هاد لك ما هاد
0: كوف لا
1: انت ما نسخهم ما انت بيجي على الفيسبوك
0: ونبغي أكا سبوية نسمى لتا تجاني
1: كنا نتبالي سبوية
0: أنا لتا بالي
1: وين
0: أوه مكابا أنا لتيم وانا أنت يا وديم لتلاس
1: أي زمان رابا طبعا
0: للين كلا هاو هاو لأزا إلا مو
1: How
0: we said no fugal, no fugal. It was our Lavisa, why more
1: our
0: Lavisa, quite a much of a family. I won't dream. Ah, I didn't
1: know
0: Copa. I didn't know Copa.
1: I didn't know Copa. I
0: What must it
1: talk all? Undarance,
0: Babu. Babu. Babu.
1: Kutlwa
0: ka ke toko ka pontse ke loga a itse. Ke mo jo etsa hot ka pa o logile ho le tsena. Ha ho sa a ne tla ga tsa tle a ka je ne tla ga tsa tse ha le chaba le. Tla lo a she ba handle ga a tse ba bana. Ne ke sa loge. Se ta ba ditse.
1: Fela. Fela ke a khola go ba gele batho ka nnete.
0: E batho a ke re ke batho.
1: Go ba ono ka ipotsa gore na go na le ntho tsee ka e tsalang
0: ee bala nna ba tlhabatlhaba ga ke re bala ba ka pele bona e etsa jena ga kere bane ba ka pele batho ba rengwatho batho ba lagadisa e ona ke jak onana mojadijadie o ka dijadidie o tle o mathile wena o fisa komo
1: fela go na le ba tshwere mopaki ba o itlhile sedi o etse ka mokomong sentse komo
0: Only think about the CEO. I say.

ليل كيما غيزنياني كما يلشمل المزيمين فرز ورايا نشمل المزمون ليرا زاب في الفلاكا دي بروكلين انتم ويلكم تو بروكلين انتم كما لكم فيسبوك شبل الفلاكا ماني كيما ايزنو باتو يلا فلا ليرا زاب يا كي جورج اسانو على كما نكا فيكس باك كراتيشي نسارا ديز مي دي ميكس ميش كما لكم فيسبوك تشيسيل دي جي تشيس ميس كوكوتو انا فيجم لجولا فلا اول اباوت ميوزيك لتاتين لا مقبل I'm so

كيف تفعلون رمزي لك انا كمزوك رمزوك انا ركبنا ركبنا لك كاقول لك تبنى بوني نتي سالا همو اقابلو تركي تيكا ولماناتي ولبي مغلق ولبي مجين عربتي تنزل على ربيزي ربيزي هكا كيلا جوي